من عند المؤسسة وصحة الأمن والأمن في البلاد حفظه الله يشمل في معرفة